0: fête, toute la fête. واللي كان في بالي نار عبيت حبيت تحبني تكره. مش تفرق كتير بالنسبة لي انك تقولها ورا ضهري.
1: اولا في وشي احسن
0: اولا

قال لي نسكيت بعد ما الناس وبقلوسيت قدل شقتيين سوكيني أخوان نجنيت كاتو شبيكين.